عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: تعرفين من أي جهة؟
1: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
3: ألو؟
4: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
3: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة بالأبليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
4: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
3: دامتشي. أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتة.
0: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
1: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
3: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
1: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
3: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
1: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
3: صدقك والله، وأنتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي اف ام.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.
2: أبو ظبي اف ام.
0: فخورين بالإمارات.
3: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM
0: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساسي، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إما

ابوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي.

0: كل لحظة أجمل مع بوظبي اف ام.
1: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج الروح.

0: الفيلم استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماء.

0: بأثير الحاضر.
1: راجع بشوقي ولهفتي.
0: أبو غبي اف ام 90 اف ام، خلها دوم في البال. فخورين بالإمارات.
2: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

عشت هواكم دوب هاي.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
1: اجرحني أحبك، عذبني أحبك،

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري مات ويت

0: أبوظبي أف أم، محطة تجمعنا على المحبة والفرح.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
0: نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع أبوظبي FM.

0: أبوظبي أف أم، يومك أحلى ولحظاتك أجمل.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
1: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر لا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء، لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك بطاقة إياند ماني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إياند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إياند ماني، تطبق شروط والأحكام.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

معونا حبايبي الله يحفظكم.

0: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي في ريم مول. احصل على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتع بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات مجانية وخدمة استئجار خزانة. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
1: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي، يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: الله عليكم.
1: عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: ارفع الصوت والله وخلك على موجة بوظبي اف ام. خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن. فخورين بالإمارات،
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي في ريم مول. احصل على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتع بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات مجانية وخدمة استئجار خزانة. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو سنو أبو ظبي.com.

0: لأن ذوقك يستاهل الأفضل. بوظبي أف أم.
1: ليش تتركني وأنا أحبك؟ هو بذنبي ياخذك غيري؟ القضايا صاح من ربك.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي أف أم. التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: شعب دولة الإمارات وتمكينه كان وما يزال محور اهتمام دولتنا المباركة على قمة أولوياتها منذ نشأتها، وسيظل منهج راحة المواطن وسعادته ورعايته الأساس في كل خططنا نحو المستقبل بإذن الله.
1: استوديو أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

من دولة الإمارات العربية المتحدة نحييكم من دولة جعلت من الحلم واقعا ومن المستحيل إنجازا، دولة ارتقت بطموحها حتى أصبحت نموذجا عالميا في جميع المجالات، دولة تؤمن بأن المستقبل يصنع ولا ينتظر، دولة تكتب كل يوم قصة نجاح بقيادة حكيمة جعلت الإنسان هو الأولوية، ومن التسامح والتعايش والسلام رسالة تمتد إلى العالم.

0: ستوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.
2: هذا البرنامج برعاية
3: دائرة القضاء أبو ظبي.
4: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحاب أن يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 إلى 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين، وعبر أثير أبوظبي FM وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN لمتابعة هذا البرنامج أو غيره من البرامج التي تبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. نحييكم ونرحب فيكم مستمعينا. طاقم عمل برنامج استوديو واحد على 600-551-222، المكالمات الهاتفية أما الرسائل النصية فعلى 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. الرسائل النصية مستمعينا والبريد الإلكتروني الاسم الثلاثي أو الاسم عفوا والرقم وكذلك الموضوع بإيجاز حتى يتم التواصل معكم إن شاء الله. جاسم محمد، أحمد العبيد، لي كوثر، أحمد سارب الرباع، علي سبت، نحييكم مستمعينا طاقم عمل برنامج استوديو واحد، بنكون معكم إن شاء الله على مدار هذه الساعة والنصف، نستقبل فيها مكالماتكم الطيبة الهادفة وكذلك الرسائل النصية والبريد الإلكتروني. طيب نبدأ بالبريد الإلكتروني. سيف أحمد، حياك الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أبناء المواطنات في دولة الإمارات، أبحث عن فرصة عمل مناسبة أستطيع من خلالها أن أعتمد على نفسي وأوفر احتياجاتي. قدمت على وظيفة في شركة المواصلات من تقريبا 9 شهور وإلى الآن ما في أي جديد، وما زلت أسعى بحثا عن فرصة عمل. طيب إن شاء الله يا سيف بنتواصل وياك إن شاء الله. أما بالنسبة لي الرسائل النصية، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عندي ملاحظة على جمعية الهلال الأحمر الإماراتي، إن شاء الله بنتواصل وياك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية ومشكورين، تواصل مع الجهات، توصيل اقتراحات جهات المؤسسات. عندي اقتراح، بوابة الدرب قدمت مبادرة جميلة للمتقاعدين وهي الإعفاء من رسوم البوابة، وأتمنى من باركن الخاص بالمواقف العامة أن تطبق نفس المبادرة للمتقاعدين. أتمنى من صندوق أبوظبي للتقاعد أن تبادر في تقديم خدمة سنوية للمتقاعد من خلال صرف بدل تذاكر سنوية للمتقاعد وأسرهم كمكافأة لخدمته الطويلة في مجال العمل. أتمنى من صندوق أبوظبي للتقاعد أن تبادر في إنشاء نادي اجتماعي ورياضي عالمي خاص للمتقاعدين. أتمنى أن تخصص كل دائرة عمل لديها الموظف لسنوات عمل لديها الموظف لسنوات ولديه خبرة كبيرة أن تنشأ قسم بالخبراء والاستشاريين، ويتم تعيينهم على وظيفة بمسمى استشاري أو خبير، يتم الاستعانة بهم لتقديم الخبرة اللازمة للموظفين الجدد وللجهة المعنية. طيب بنتواصل وياك طول بعمرك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بدلوا تكرمون النفايات الجديدة في أو الحاويات الجديدة في الشوامخ، وأخذوا حاويتي القديمة دون توفير بديل، تكدست النفايات إكرام السامع، اضطريت استخدام حاوية الجار وهذا سبب مضايقة للجار، وسويت أنا طلب في تم ولكن يأخذ 7 أيام عمل. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لدي 7 أبناء تقدم بطلبي مساعدتي بمنحي مسكن، حيث أنني لا أملك أي مسكن خاص وأسكن في إيجار منذ 28 سنة. طيب وتنقل في منازل إيجار طوال هذه الفترة ولا نملك المبلغ الكافي، ولكن لكي نستطيع أن نشتري لنا المنزل. طيب أم محمد بنتواصل إياك يا أم محمد، وهذا هو نفس المسج

عندي حاجة ضرورية جدا بخصوص أمر متعلق بشأن بنتي تتعالج في الخارج إن شاء الله. أنا منال. طيب إن شاء الله طلبت. أوكي أرجو الاتصال إن شاء الله. خلوها كلها في مسج واحد إخواني، أنا ترى قاعد أقطع في الكلام لأن مسج مسج، فليه ما أتأكد أنه هو نفس المسج التابع للمسج اللي قبله، كله يكون في مسج واحد. ما عليكم أمر، الموضوع مع الاسم مع الرقم أفضل، لا تخلونها على عدة مسجات حتى لكم أنتوا يعني كرصيد. طيب أرجو الاتصال إن شاء الله. أنا أم لي طفلين. طيب كنت أعمل وتم إنهاء الخدمات إن شاء الله. أرجو الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو التواصل إن شاء الله، وأرجو التواصل كذلك من شخص آخر. وعدنا بعد عليكم السلام هو نفس الموضوع. عليكم السلام، عندي ملاحظة على طيران الإمارات، تم التواصل معكم. طيب أتوقع ردوا هالموضوع، أتوقع سمعته من قبل، أتوقع ردوا عليكم أخوي. طيران الإمارات نفسهم أتوقع ردوا، بس بتأكد إن شاء الله. سليم حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عندي ملاحظة على شركة طاقة للتوزيع أبوظبي، قمت بطلب توصيل خدمات الكهرباء والماء لفيلا جديدة في إمارة أبوظبي من مدينة الرياض، وتم توصيل الكهرباء وتم تركيب عداد الماء، ولكن بعد تركيب عداد الماء حضر المهندس من شركة طاقة وبلغني أن الأرض ليس لها شبكة مياه، وللعلم أن بيتي يقع في الأحواض القديمة في مدينة الرياض، وبعد التواصل معهم تم إبلاغي أن هناك صيانة في بعض مناطق الرياض وعليه يتم طلب خدمة صهاريج المياه لتعبئة الخزان في الفيلا. قمت بإرسال جميع المستندات المطلوبة وتوقيع خط يتعهد فيه بتحمل ودفع رسوم خدمة الصهاريج، وإلى الآن لم يتم حل الموضوع بتوفير المياه، وقمت بمراجعتهم أكثر من مرة وقمت بالاتصال بشكل متكرر ولا أجد رد مناسب أو حل لهذا الموضوع. أرجو المتابعة من قبلكم وحل الموضوع إن شاء الله يا طويل العمر إن شاء الله يا سليم. طيب إحنا إن شاء الله عندنا اليوم ثلاث لقاءات، يطول لي بعماركم. عندنا اللقاء الأول بإذن الله بيكون الساعة 10:30 مع الدكتور أحمد المصعبي، أخصائي الطب الباطني والأمراض المعدية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية. بنتكلم بإذن الله عن أهمية الاستشارات والتطعيمات قبل السفر. أما اللقاء الثاني إن شاء الله فراح يكون مع الدكتور سيف خميس النعيمي، طبيب استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير المتقدمة بمدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية صحة. بنتكلم عن صحة الكبد وأهمية الوقاية. أما لقاءنا الثالث بإذن الله فهو فيما يخص الموضوع اللي هو أبوظبي للإسكان، تعلن زيادة مدة تفعيل قروض البناء والهدم وإعادة البناء وصيانة المساكن. بيكون بإذن الله مع المتحدث فيصل الظاهري رئيس قسم طلبات القروض في هيئة أبوظبي للإسكان الساعة 11 الصبح إن شاء الله. نحن معاكم إن شاء الله مستمرين مستمعينا، ولكن من بعد الفاصل.

0: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
1: دائرة القضاء أبوظبي.
2: استوديو أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.
3: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

حياكم الله مستمعينا، وما زلنا معكم في برنامج استوديو واحد مستمرين بإذن الله. نستقبل مكالماتكم على 600-551-2222، أما الرسائل النصية فعلى 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب نبدأ معاكم مستمعينا في ما شاء الله تبارك الله العديد من الأخبار، ودائما أخبارنا أخبار خير ولله الحمد في دولة الخير دولة الإمارات. طيب نبدأ في أبوظبي للتراث، أكثر من 1500 مشاركة من 38 دولة في أمير الشعراء. أعلنت هيئة أبوظبي للتراث انتهاء فترة التسجيل للمشاركة في الموسم 12 من برنامج أمير الشعراء، وذلك بعد شهر كامل من استقبال الطلبات خلال الفترة من 7 يوليو إلى 6 أغسطس 2026، وتجاوز عدد المشاركات في هذا الموسم أكثر من 1500 مشاركة لشعراء وشاعرات من 38 دولة. يمنح هذا الحضور الواسع والمتنوع الموسم الجديد مؤشرا على تجارب شعرية ثرية ومتنوعة تنتمي إلى ثقافات مختلفة، حملة معها رؤى

التنافس بمعايير مختلفة لاختيار الشعراء المتأهلين إلى مرحلة التنافس من المسابقة في قائمة نهائية يبلغ عدد الشعراء فيها 10 شعراء يتنافسون فيما بينهم للحصول على لقب إمارة الشعر للموسم الجديد. طيب، جمارك أبوظبي تحذر من رسائل احتيالية. حذرت جمارك أبوظبي متعامليها من التعامل مع رسائل وإشعارات إلكترونية احتيالية تنتحل صفة الإدارة، تستخدم صياغات رسمية لإيهام المتلقين بأنها مراسلات صادرة عن جمارك أبوظبي، ومن بينها رسالة متداولة بعنوان إشعار رسمي بحجز جمركي يتطلب تصنيف التعرف الجمركية النظام المنسق. أوضحت جمارك أبوظبي أن هذه الرسائل مزيفة ولا تمثل أي مراسلات رسمية صادرة عنها، مؤكدة أهمية توخي الحيطة والحذر عند تلقي أي رسائل إلكترونية تتضمن طلبات أو إجراءات تتعلق بالشحنات أو المعاملات الجمركية أو سداد الرسوم، وضرورة التحقق من مصدرها عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل اتخاذ أي إجراء. أشارت إلى أن الرسالة الاحتيالية المتداولة تتضمن عدد من التفاصيل اللي تهدف إلى إضفاء طابع رسمي عليها، من بينها رقم مرجعي، تاريخ، توقيت، وكذلك وجود شحنة محجوزة، والمطالبة باتخاذ إجراءات تتعلق بتصنيف التعرف الجمركية وسداد رسوم مالية، بما قد يستهدف استدراج المتعاملين للإفصاح عن بياناتهم أو تنفيذ معاملات غير موثوقة. طبعا دائما الجهات جزاهم الله خير يحذرون من أمثال هذه الرسائل الاحتيالية. ولا ننسى مستمعينا، حتى اليوم الذكاء الاصطناعي يستخدم من قبل المحتالين بطريقة سلبية، ألا وهي أنهم يذكرون أو يرسلون لكم ولنا الرسائل اللي شبه رسمية، يعني تبين أنها كأنها صدقية، يعني الصياغة، الشكل، المضامين اللي فيها. فلا بد أن نحن نكون حتى حذرين في التعامل معها، مع الرسائل ما تتعلق في الجمارك أو غيرها من أي جهة أخرى. لا بد أن نحن دائما نسوي دبل تشيك مثل ما يقولون، نتأكد مرة ومرتين وثلاثة. خلك بطيء جدا لما تردك مثل هذه الرسالة، سواء عبر الرسالة النصية أو الاتصالات الهاتفية أو حتى البريد الإلكتروني عند البعض يوصلهم. فخلك أنت حذر جدا وتأكد، هل الموقع رسمي؟ هل الرسالة رسمية؟ هل فعلا أنا مثلا عندي شيء؟ اتصل في البنك نفسه إذا مثلا كانت الرسالة عن طريق البنك، وغيرها مثلا من الأشياء حتى تتأكد أنه فعلا مطلوب منك أنك أنت تخلص بعض الإجراءات. خليك حذر بشكل عام في أي أمر في هذا الشأن أو غيره من الأمور الأخرى. عبد الله الحامد، الإمارات تنظر إلى الرياضة باعتبارها استثمار في الإنسان والمجتمع. أكد معالي عبد الله بن محمد بن بطي الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن دولة الإمارات تنظر إلى الرياضة باعتبارها استثمار في الإنسان والمجتمع، ومنظومة متكاملة لتعزيز جودة الحياة وترسيخ ثقافة الصحة والنشاط، مشيرا إلى أن القيادة الرشيدة جعلت من الرياضة نهجا وطنيا يرسخ القيم الإيجابية ويعزز روح التحدي والانتماء والعمل الجماعي. جاء ذلك خلال مشاركة معالي في فعاليات صيف أبوظبي الرياضي اللي تنظمها مجموعة أدنك ومجلس أبوظبي الرياضي برعاية مجموعة أدنك ودعم من شركة مدن، برفقة مجموعة من الإعلاميين وصناع المحتوى والمسؤولين عن تنظيم الحدث. يقول معالي أن ملاعب صيف أبوظبي الرياضي تحولت إلى مدارس للإرادة والطموح، يتعلم فيها الصغار قبل الكبار أن الانضباط سبيل إلى التميز، وأن النشاط البدني رسالة قبل أن يكون منافسة، حيث تقدم رسالة تبني الثقة وتغرس روح المثابرة في وجدان الأجيال الناشئة. وهذا هو جوهر الرياضة بوصفها مساحة لبناء الإنسان ومنصة لترسيخ قيم العمل الجماعي والانتماء قبل أن تكون ميدانا للتنافس. طيب، بالنسبة للرسائل المستمعين، عندي اقتراح ينفع جميع السكان يرجى الاتصال إن شاء الله. طيب، في حد مطرش، أعتقد طالب جامعي مطرش أنه نوع اللابتوب اللي يحتاجونه في الجامعة. طيب، خلوه في مسج واحد اخوان، لان في مسج اخر قاعد يشرح. طيب، ارجو التواصل للضروره تحت الهواء بخصوص كليات التقنيه، ان شاء الله يطول لي.

0: شرطة أبو ظبي توجه نداء إلى مستخدمي الدراجات الكهربائية. دعت القيادة العامة لشرطة أبو ظبي مستخدمي الدراجات الكهربائية إلى الالتزام بإرشادات السلامة وقواعد القيادة الآمنة حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق والحد من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث والإصابات. أكدت القيادة العامة أهمية ارتداء الخوذة الواقية للرأس والسترة العاكسة للضوء واستخدام المسارات المخصصة للدراجات والسير في الاتجاه الصحيح لحركة السير مع الالتزام بالسرعات المحددة وإشارات قواعد المرور. طيب هاتفيا معنا مستمعين الدكتور أحمد المصعبي خصائي الطب الباطني في مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي. حياك الله دكتور.
1: الله يحييك أخوي أحمد.
0: نورت برنامج استوديو واحد الله يحفظكم.
1: الله يسلمك.
0: يطول لي بعمرك. اليوم حديثنا عن أهمية الاستشارات والتطعيمات قبل السفر. لو نتكلم بداية احنا طبعا مثل ما الجميع عارف باقي تقريبا أسبوعين على المدارس بإذن الله على خير، والناس ما شاء الله تبارك الله في هذا الفصل يحبون يعني الرحلات والسفر وغيرها. لو نتكلم يطول لي بعمرك الخدمات اللي تقدمها عيادة صحة للمسافرين في مدينة الشيخ شخبوط الطبية وليش تقدم هذه الخدمات؟
1: أوكي. مستشفى الشيخ شخبوط الطبي عند عيادة السفر. عيادة السفر هي عيادة مختصة تقوم بتقييم شامل لصحة المسافرين. تقوم بشكل عام تقييم مخاطر السفر يعني على حسب وجهة السفر والحالة الصحية للشخص. سواء كان عنده مشاكل صحية مزمنة ولا ما عنده شيء حتى. أيضا تقيم التطعيمات اللازمة للسفر على حسب الوجهة، وأيضا الوقاية من الأمراض المعدية. بعض الطرق الوقاية مش بس شرط تكون التطعيمات، ممكن تكون عن طريق أدوية، ممكن تكون عن طريق يعني أمور معينة يقوم يعني تلبيتها. أيضا تقييم المسافر بعد العودة من السفر، مش بس خلال السفر أو قبل السفر. أيضا هذا العيادة تقيم الأشخاص الراجعين من السفر عشان تشوف إذا في أي أعراض طلعت عقب السفر.
0: نعم دكتور، في خلال حديثك كنت تتكلم أنه حتى وإن كان يتمتع المسافر بصحة جيدة لابد أنه يعمل بعض الفحوصات. ليش مهم الفحوصات هذه قبل السفر حتى وإن كان الإنسان يتمتع بصحة جيدة؟
1: لأن يعني الشخص اللي يسافر يروح على حسب الدولة، طبعا على حسب الدولة في بعض الدول تنتشر فيها الأمراض المعدية.
0: نعم.
1: اللي تنتقل سواء عن طريق الحشرات أو عن طريق المياه الملوثة ولا الأكل الملوث. فهذا التقييم ممكن يصيب يعني الأمراض هاي ممكن تصيب أي شخص يعني سواء عنده مشاكل صحية مزمنة ولا حتى هو بخير يعني ما عنده أي مشاكل صحية من قبل.
0: نعم.
1: فضرورة اللي هي التقييم، والتقييم هذا يشمل كل شيء مثل ما طريت قبل، وبيكون فيه نصائح مش شرط يعني نفس أن الزيارة العيادة يعني لازم يكون عن طريق العيادة بتوفر له تطعيم ولا دواء معين، لا مش شرط. مثلا الدول الأفريقية تستجوب الواحد معرفة الخطورة في بعض هالدول. هالدول تكثر فيها مرض الملاريا. مرض الملاريا ممكن تأخذ حماية منه عن طريق أدوية حبوب، وأيضا بعض العادات اللي هي مثلا اللبس الساتر للأجزاء الجسم اللي ممكن تتعرض للبعوض.
0: نعم.
1: فهذه النصائح مهمة سواء الشخص كان بخير ما عنده مشاكل صحية أو عنده مشاكل صحية.
0: نعم. أبرز اللقاحات اللي يحتاجها المسافر إلى بعض الدول.
1: في بعض التطعيمات أو اللقاحات هي إجبارية لبعض الدول.
0: نعم.
1: مثال الفج، السفر للفج يكون في إلزامي تطعيم الحمى الشوكية. إنزين.
0: نعم.
1: في بعض الدول الأفريقية ودول جنوب أمريكا. أمريكا الجنوبية عفواً تتطلب إجباري التطعيم أو اللقاح للحمى الصفراء، وما بيسمحوا لك تدخل هالدول إلا بشهادة يعني معترف فيها إن أنت عندك إنك خذيت هالتطعيم.
0: نعم.
1: لكن في بعض اللقاحات ما تكون إجبارية لكن ننصح فيها كلقاح التهاب الكبد الوبائي ألف والتهاب لقاح التيفويد. هذه اللقاحات يعني ننصح فيها لبعض الدول أنها يأخذها بس مش إجباري.
0: نعم. إلى جانب التطعيمات واللقاحات دكتور أحمد، أهم النصائح الصحية اللي تقدمها عيادة صحة للمسافرين للوقاية من الأمراض المرتبطة بالسفر، وكيف ممكن للمسافر الاستعداد طبيا لأي طارة أثناء رحلته؟
1: بغير يعني بغير اللقاحات يوجد هناك يعني مثل النصائح اللي دائما نقدمها للأشخاص اللي يزورونا في العيادة، مثلا الوقاية من لدغات الحشرات، استخدام يعني طارد الحشرات أو الملابس المناسبة لهذه الدولة، أيضا على الحرص على سلامة الغذاء والماء وتجنب الأطعمة أو المياه الغير مأمونة أو اللي ممكن تكون ملوثة، مثلا شرب الماء من العلب المغلقة، يعني مش من الماء اللي من مصدر مش موثوق، أيضا تجنب الأكلات اللي غير مطبوخة بشكل ممتاز يعني بشكل جيد، لأنها ممكن تحمل بعض البكتيريا وبعض الفيروسات اللي تنقل بعض الأمراض. أيضا الوقاية من الملاريا، في بعض الدول ينتشر فيها مرض الملاريا، ونقدر احنا ننصح بعض الأشخاص يأخذون الأدوية، بعض الأشخاص ما يقدر يأخذون الأدوية فننصحهم طرق أخرى كالوقاية من الحشرات والبعوض، وأيضا الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار والتعامل مع الحالات الطارئة. فمثلا الشخص اللي يسافر هو عنده مرض مزمن ويحتاج يأخذ أدوية، نوفر لهم الأدوية يأخذونها كمية كافية للسفرة بحيث أنها ما تنقص عن أدويته.
0: نعم.
1: وهذه النصائح الرئيسية يعني المقدمة للأشخاص.
0: نعم. الدكتور أحمد المصعبي أخصائي الطب الباطني بمدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، كل الشكر لك دكتور.
1: العفو.
0: شكراً.

0: ليس كل تأخير على الطريق سببه الازدحام. أحياناً تبدأ الحكاية بخلل بسيط لم يلفت الانتباه، أو إطار أنهكه الاستخدام، أو فرامل المركبة التي شارفت على الاستهلاك التام. لكن أحداً لم ينتبه إلى هذه التفاصيل. رحلة كان يفترض أن تبدأ بابتسامة تحولت إلى انتظار طويل على جانب الطريق، أو أن أسرة خرجت تبحث عن ذكريات جميلة فإذا بها تواجه موقفا كان يمكن تجنبه بخطوة سابقة بسيطة. المركبات لا تتعطل فجأة، ترسل إشاراتها مبكرا، ومن يتجاهل تلك العلامات لربما على الأغلب يدفع الثمن لاحقا. الصيانة الدورية في الصيف ليست إجراءً روتينياً، هي استثمار في سلامة الطريق ومستخدمي الطريق، التأكد من ضغط الإطارات وصلاحيتها، اختبار الفرامل، الاطمئنان إلى كفاءة البطارية ونظام التكييف، والفحص الدوري الشامل. تفاصيل صغيرة لكنها تصنع الفارق بين رحلة آمنة أو موقف لا تحمد عقباه. في السفر براً المسافات الطويلة على المركبات تفاجئ المستخدمين، لذلك لابد من خطة للسلامة الأولية مسبقاً واحترام ما قد تفرضه الظروف. حينما ترتفع درجات الحرارة لا تختبر المركبة وحدها، بل يختبر السائق كذلك. القيادة في ساعات الصباح الباكر أو بعد انكسار حرارة النهار تقلل نسبياً من الإجهاد وتحافظ على التركيز وتمنح الطريق مساحة أكبر للأمان. النتيجة دائماً تشبه بدايتها، حين تستعد جيداً تصل مطمئناً، وحينما تتجاهل التفاصيل أو تقول عادي لربما يتحول أبسط مشوار إلى قصة لم تكن أبداً ترغب في خوضها. صيف آمن يبدأ بالأساس قبل أن تشغل مركبتك. لبرنامج استوديو واحد، هيثم حمدان.
1: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد

0: من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
1: دائرة القضاء أبوظبي.
2: استوديو أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: للحديث عن صحة الكبد وأهمية الوقاية معنا الدكتور سيف خميس النعيمي، طبيب استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير المتقدمة بمدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية. صحة، حياك الله دكتور.
1: الله يحييك.
0: يا مرحبا بك يا دكتور. اليوم إن شاء الله نتحدث عن أمور تهم الجميع وجميع المستمعين بإذن الله. نتكلم عن دور الكبد في جسم الإنسان ومدى أهمية الوقاية وصحة هذا العضو في جسم الإنسان دكتور.
1: نعم، جزاك الله خير. الكبد هو أكبر عضو داخلي في جسم الإنسان، ويؤدي أكثر من 500 وظيفة حيوية. من أهم وظائفه تنقية الدم من السموم وإنتاج العصارة الصفراوية اللازمة لهضم الدهون وتنظيم مستويات السكر والدهون في جسم الإنسان، إضافة إلى تخزين الفيتامينات والمعادن وإنتاج البروتينات المهمة. لذلك فإن صحة الكبد ضرورية للحفاظ على صحة الجسم الإنسان بشكل عام.
0: نعم، نتكلم عن أكثر الأمراض شيوعاً اللي تصيب الكبد بعيد الشر عن الجميع.
1: نعم، طبعاً سابقاً كنا نتكلم عن الفيروسات، خاصة في المناطق أو النامية، لكن في بلادنا والمناطق المتحدثة الأكثر الأمراض شيوعاً هي مرض الكبد الدهني، الذي معظم الناس يعرفونه مرتبط بالسمنة والسكر وارتفاع الدهون في الدم، وهو أصبح من أكثر الأمراض الكبد انتشاراً في المنطقة. نادراً الفيروسات، ونادراً أمراض المناعة الذاتية التي تصيب الكبد والقنوات الصفراوية، بالإضافة إلى أورام الكبد الأولية أو الثانوية.
0: نعم، العادات اليومية الخاطئة اللي ممكن أن تؤثر سلباً على صحة الكبد شو هي؟
1: نعم أخوي، هناك عدة عادات تؤدي إلى تدهور صحة الكبد، مثل ما تعرفون الإفراط في تناول الوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالدهون والسكريات، قلة النشاط البدني والخمول، زيادة الوزن والسمنة. وهاي يحط عليها خطين: استخدام الأدوية والمكملات العشبية دون استشارة طبية. نعم، وأهباء العلاج السكري وارتفاع الكوليسترول والتدخين، وكذلك أي شيء يرتبط بتراكم الدهون في الكبد وتطور التليف ومضاعفاته.
0: نعم، أعراض إصابة الكبد اللي ممكن أن الإنسان ما ينتبه إليها في مراحلها المبكرة خصوصا.
1: طبعا الكبد معروف أنه هو عضو صامت، وإذا تأثر الكبد في مراحل الأولى لا يشعر المريض بأي أعراض. إنما 70% من تأثره هناك تبدأ الأعراض، فلذلك الأعراض تكون بشكل عام مثل التعب والإرهاق، الشعور بالثقل، فقدان الشهية، الغثيان المتكرر، اصفرار العينين أو الجلد، تورم البطن أو الأطراف في المراحل المتقدمة. لهذا السبب ننصح نحن بالفحوصات الدورية للأشخاص الذين لديهم عوامل خطورة مثل السمنة والسكري.
0: نعم، لو نتكلم دكتور عن كيفية الوقاية من أمراض الكبد والحفاظ على صحة هذا العضو.
1: نعم أخوي، أكيد نمط الحياة الصحي هو يعتبر ركيزة أساسية حال أي أمراض في الجهاز الهضمي أو القلب وخلافه. المحافظة على الوزن الصحي، ممارسة النشاط البدني بانتظام، التحكم بمستويات السكر والكوليسترول وضغط الدم، اتباع نظام غذائي متوازن، أخذ التطعيمات الموصى بها، ابتعاد عن تناول الأدوية أو الأعشاب دون استشارة طبية.
0: نعم، ختاما دكتور سيف، شو الخدمات اللي تقدمها المستشفى لتشخيص وعلاج أمراض الكبد؟
1: بالتأكيد أخي، نحن في مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية نوفر منظومة متكاملة لتشخيص وعلاج أمراض الكبد، التي تشمل عيادات متخصصة لأمراض الكبد والكبد الدهني، الفحوصات المخبرية المتقدمة، التصوير بالموجات فوق الصوتية، تقييم تليف الكبد دون الحاجة إلى جراحة أو خزعة اللي احنا نسميه الفايبروسكان وخلافه.
0: نعم، الدكتور سيف خميس النعيمي، طبيب استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير المتقدمة بمدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية. صحة، شكرا لك دكتور.
1: شكرا لكم. الله يحفظك.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو،
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك، بس الدفع للأسف

0: للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
1: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
0: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق، أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
1: دامتشي؟ أوكي الموضوع في هدية يا حلاتي.
2: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله كيف صدقته؟ لا لا لا لازم أتصرف. صح أمان.
3: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
1: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
3: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية، أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
1: والله خلاص من اليوم رايح ما بعطي رقمي لأي حد.
3: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
1: صدقك والله، وأنتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
4: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحوثني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
5: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
6: دائرة القضاء أبو ظبي.
7: استوديو واحد، أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي FM عبر الانستغرام.
8: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

حياكم الله مستمعينا، وما زلنا معكم مستمرين على الخير والفرح دائما وأبدا بإذن الله. تواصلكم الطيب على 600551222، الرسائل النصية على 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب خالد أحمد حياك الله. طيب عليكم السلام، يرجو التواصل بخصوص أصحاب الهمم إن شاء الله. طيب قبل لقائنا مستمعين نذكركم بهذا الخبر اللي إن شاء الله عليه يبنى اللقاء القادم. أبو ظبي للإسكان تعلن زيادة مدة تفعيل قروض البناء والهدم وإعادة البناء وصيانة المساكن. أعلنت هيئة أبو ظبي للإسكان عن زيادة مدة تفعيل قروض البناء والهدم وإعادة البناء وصيانة المساكن، وذلك في إطار حرصها على تعزيز مرونة الدعم السكني وتمكين المستفيدين من بناء مساكنهم أو صيانتها وفق ظروف أكثر ملائمة وكفاءة، بموجب المبادرة اللي تأتي تماشيا مع مستهدفات عام الأسرة لتحقيق الرفاه الأسري. تمت إضافة سنتين لتفعيل قروض البناء والهدم وإعادة البناء وصيانة المساكن، بما يسهم في تخفيف الضغوط المرتبطة بتخطيط وتنفيذ المشاريع ويدعم توفير الوقت الكافي وجودة التنفيذ. كما تجري الهيئة مراجعة دورية وشاملة وتتخذ قرارات من شأنها التخفيف على المواطنين ودعمهم في تأمين المسكن المناسب.

0: طيب. كذلك مستمعينا، مدير الجينوم والبنك الحيوي في دائرة الصحة أبو ظبي للاتحاد أفاق واعدة للكشف المبكر عن أمراض العيون الوراثية. كشف الدكتور محمد العامري مدير إدارة الجينوم والبنك الحيوي في دائرة الصحة أبو ظبي أن الدراسة الوطنية التي أجريت بالشراكة بين دائرة الصحة أبو ظبي وM42 والتي أبرزت الدور المحوري لعلم الجينوم في تعزيز الكشف المبكر والوقاية من أمراض العيون الوراثية على مستوى المجتمع، أوضحت أن هناك فحوص تشمل 329 جين مرتبط بأمراض الشبكية الوراثية في خطوة تستهدف تعزيز التشخيص المبكر وتحسين فهم هذه الأمراض. ذكر كذلك أن الدراسة تمثل نقلة في توظيف الفحوص الجينية المتخصصة لدعم الرعاية الصحية بما يسهم في توفير تشخيص أكثر دقة ويفتح المجال أمام خيارات علاجية أفضل ويحدث أثر إيجابي في حياة المرضى وأسرهم، حيث استندت إلى تحليل البيانات الجينية لأكثر من 500,000 مواطن إماراتي ضمن برنامج الجينوم الإماراتي، ما يجعلها من أوسع الدراسات من نوعها على مستوى العالم. والحديث عن مبادرة زيادة مدة تفعيل القروض السكنية والهدف منها وما هي القروض التي تشملها، معنا المتحدث فيصل الظاهري رئيس قسم طلبات القروض في هيئة أبو ظبي للإسكان. حياك الله.
1: مرحبا وسهلا يا أخوي، شكرا.
0: يا حياك الله أستاذ فيصل. يطول لي بعمرك في هذا الخبر اللي أصدر الأسبوع الماضي، ألا وهو مبادرة زيادة مدة تفعيل القروض السكنية. بنتكلم شوي في تفصيلها. بداية، شو هي هذه المبادرة والهدف منها وما هي القروض اللي تشملها؟
1: نعم، أعلنت هيئة أبو ظبي للإسكان أن مبادرة تهدف إلى تعزيز مرونة الدعم السكني من خلال إضافة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار لتفعيل قروض تشمل قروض البناء وهدم وإعادة البناء وصيانة المساكن، وذلك في إطار حرص الهية على مواكبة التغيرات وظروف سوق البناء وتوفير مزيد من المرونة للمستفيدين بما يمنحهم الوقت الكافي لتنظيم مساكنهم وفي أعلى المواصفات والجودة وضمن الأسعار المناسبة دون الحاجة لاتخاذ قرارات مستعجلة مما يخفف الأعباء المالية عليهم.
0: نعم. هل تشمل القروض غير المفعلة والصادرة في سنوات سابقة، وكيف يتم احتساب مدة السنتين الإضافيتين وتطبيقها على الحالات المختلفة؟
1: نعم أخوي، تشمل مبادرة القروض الغير مفعلة الصادرة في السنوات السابقة وذلك وفق الضوابط المعتمدة، ويتم احتساب مدة سنتين إضافيات اعتبارا من تاريخ صدور القرار، حيث تضاف هذه المدة إلى المدة المتبقية على فترة تفعيل القرض بما يراعي وضع كل حالة على حدة دون الإخلال بالإجراءات التنظيمية المعمول بها حاليا.
0: نعم.
1: على سبيل المثال، في حال حصول المستفيد على موافقة قرض بنا ولم يتم تفعيله المدة المقررة للاستفادة من القرض، فبموجب القرار الجديد تم إضافة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار، تصبح المدة المسموح فيها الاستفادة من القرض وتفعيله حتى أكتوبر 2028.
0: نعم. شو يعني تفعيل القرض تحديدا، ومتى يبدأ احتساب مدة التفعيل، وكيف ممكن للمستفيد معرفة حالة القرض، وهل يؤثر التمديد على الاستقطاع أو قيمة القرض أو الدفعات أو شروط الصرف والسداد؟
1: يعتبر القرض مفعل الله يطول عمرك أخوي بشكل رسمي عند الترشية
0: نعم.
1: على المقاول والاستشاري وصدور رخصة البناء من البلدية والشروع بتنفيذ المشروع، هذا يعتبر المشروع مفعل. في حالة أن المستفيد معرفة حالة قرضه من خلال تطبيق إسكان أبو ظبي، سيظهر المتعامل أن في مرحلة صرف القرض، وكان يمكن المستفيد التحقق من حالة القرض من خلال تطبيق فاب NHL اللي هو فاب قروض إسكان المواطنين.
0: نعم. لو نتكلم يطولي بعمرك عن كيف ستنعكس المدة الإضافية على المستفيد بشكل إيجابي، خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف البناء، وكيف تضمن كذلك الهيئة استمرار الضوابط وعدم استغلال التمديد؟
1: بالتأكيد أخوي، أحد الأهداف الرئيسية للمبادرة هو تخفيف أثر تضخم تكاليف البناء.
0: نعم.
1: على الأسر الإماراتية ومساعدتها على إدارة مواردها بشكل أفضل. فالهدف ليس فقط توفير التمويل، وإنما ضمان أن يتمكن المتعامل من استفادة من قرضه بطريقة مستدامة، وأن يبدأ مشروعه عندما تكون ظروف السوق أكثر ملائمة، بما يقلل من احتمالية تحمله تكاليف إضافية تتجاوز قيمة القرض المعتمد.

0: تمنح المدة الإضافية المستفيدين فرص أفضل في إعادة التخطيط ودراسة الخيارات المتاحة بما يتناسب مع الارتفاع في تكاليف البناء دون التعرض لضغوط زمنية أو مالية قد تؤثر على جودة البناء واستدامة المسكن. في المقابل تأكد الهيئة أن التمديد لا يترتب على أي تخفيض ضوابط المعتمد حيث تستمر جميع شروط الصرف والمتابعة دون تغيير مع الرقابة الدورية على القروض السكنية لضمان عدم استغلال الفترة التمديد وتحقيق التوازن بين المرونة والانضباط.
1: نعم، ختاما أستاذ فيصل، الرسالة اللي توجهونها للمستفيدين وكيف ترتبط المبادرة بدعم استقرار الأسرة وعام الأسرة؟
0: أكد هيئة وضع بالإسكان خلال هذه المبادرة التزامها بدعم المستفيدين ومرافقتهم في مختلف مراحل رحلتهم سكنية مما يراعي المتغيرات الاقتصادية ويعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مدروسة. تأتي المبادرة انسجاما مع الأهداف عام الأسرة في تعزيز استقرار الأسري وتمكين الأسر من بناء مساكن مستدامة تدعم استقرارها. بعد يمكن للمستفيد بدأ رحلة بناء مساكنه ومتابعة مراحلها بكل سهولة ووضوح مع خدمات ياسير والاستفادة من خدمات إرشادية وتوجيهية مجانية طول رحلة البناء. رسالتنا للمستفيدين هي استثمار هذه الفترة بالشكل الأمثل والتخطيط بعناية وعدم الاستعجال في اتخاذ قرارات قد تؤثر على مسكنهم مستقبلا. مؤكدين في الوقت ذاته أن الهيئة مستمرة في إجراء مراجعات دورية واتخاذ قرارات تخفف على المواطنين وتدعمهم في تأمين المسكن المناسب ضمن منظومة إسكانية مستدامة تضع استقرار الأسرة وجودة حياتها في مقدمة الأولويات. أخوياً عندي لي إضافة مهمة.
1: تفضل تناول.
0: نظراً لوجود عدد كبير من المشاريع المعتمدة في المقابل توجد طاقة استيعابية محدودة لدى بعض المقاولين والاستشاريين وعند تتزامن عدد كبير من المشاريع في فترة زمنية قصيرة ينتج على ضغط على السوق سواء من ناحية الأسعار أو سرعة التعاقد أو القدرة على تنفيذ المشاريع. لذلك فإن زيادة مدة تفعيل القرض يمنح المستفيدين وقت كافي لاختيار الاستشاري والمقاولين المناسبين وفق المعايير والجودة والتكلفة والكفاءة بدلا من اتخاذ قرار متسرع بسبب ضغط الوقت. وهذا جزء أساسي من دور هيئة وضع بالإسكان والبرامج الإسكانية الحكومية بأن تكون مرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات مع الحفاظ في الوقت نفسه على هدفها الأساسي وهو توفير حلول إسكانية مستدامة وآمنة وميسرة للأسر الإماراتية جميعا.
1: فيصل الظاهري رئيس قسم طلبات القروض في هيئة أبوظبي للإسكان، شكرا لك على هذه المعلومات.
0: الله يطول عمرك، جزاكم خير.
1: ويجزاك يا ربي، شكرا شكرا.
0: مشكور.
2: من واجبنا أن نعمل المستحيل ونعمل الغريب ونحدث الأشياء التي تفرح الإنسان وتسره إن كان بالنظر أو باللمس.

قلت الكثير وتمنيت الكثير، ربنا إن شاء الله يوفق شعب دولة الإمارات لكل ما تمنيت منهم وكل ما رجيت منهم كثر ما حصل وأكثر.

0: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي وشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.
1: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي في ريمول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
2: دائرة القضاء أبوظبي.
3: استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.
4: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0-5-5-1-2-2-2 مستمعين مكالماتكم الطيبة ورسائلكم النصية على 3-5-4-4 والبريد الإلكتروني على studio@admn.ae. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبيد حياك الله بيتم التواصل وياك إن شاء الله. بوزايل حياك الله. عليكم السلام إن شاء الله بيتم التواصل معك. طيب برعاية حمدان بن زايد انطلاق أول مزادات معرض أبوظبي للصيد والفروسية. برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الضفرة رئيس نادي صقاري الإمارات انطلق يوم 15 أغسطس أول أمس مزادات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 في مركز أدنك أبوظبي وسط إقبال كبير من هواة الصقور. تعد سلسلة مزادات الصقور إحدى أكثر الفعاليات ترقباً ضمن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، تتضمن 8 مزادات تقام على مدار دورة المعرض واللي انطلق أولها يوم السبت الماضي على أن تتواصل حتى يوم 6 سبتمبر المقبل بإذن الله. في النسخة 23 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 تقام مزادات للصقور المصاحبة له بتنظيم من مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. وبصفته رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبوظبي حمدان بن زايد يصدر قرار بشأن حماية الأنواع والموائل في الإمارة. أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الضفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبوظبي القرار رقم 2 لسنة 2026 بشأن حماية الأنواع والموائل في الإمارة بهدف تعزيز حمايتها وصون تنوعها البيولوجي وضمان استدامتها، حيث يرتكز القرار على تدابير فعالة لحماية النظم البيئية وصونها ما يضمن تحقيق التوازن بين حماية البيئة والتنمية المستدامة. يأتي القرار ضمن جهود هيئة البيئة أبوظبي الرامية لتعزيز حماية التنوع البيولوجي والمحافظة على الأنواع المحلية وموائلها الطبيعية، ما يسهم في استدامة النظم البيئية للأجيال القادمة، ويندرج كذلك ضمن منظومة التشريعات والأنظمة البيئية اللي تعمل الهيئة على تطويرها ما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي في مجال حماية الطبيعة واستعادة النظم البيئية وصون التنوع البيولوجي. يهدف القرار إلى وضع إطار متكامل لحماية الأنواع البرية والبحرية وموائلها من خلال تعزيز استدامة الموائل ومناطق حماية وصون التنوع البيولوجي واستعادة وتأهيل الموائل المتدهورة والأنواع المتأثرة في الإمارة. تطبق أحكامها على كافة الموائل البرية والبحرية، يشمل ذلك مناطق حماية وصون التنوع البيولوجي المهمة خارج المحميات الطبيعية وعلى كافة الأنواع المحلية والمهاجرة في إمارة أبوظبي المحددة ضمن القوائم المعتمدة من الهيئة، فيما تستثنى الأنواع الدخيلة والغازية من تطبيق الأحكام. طيب وزارة الداخلية تطلق مبادرتها يوم بلا حوادث لتعزيز السلامة المرورية. أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي بالتنسيق مع القيادات الشرطية بالدولة عن مبادرتها المرورية السنوية يوم بلا حوادث لتتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد الذي يصادف 31 أغسطس الجاري، وذلك لتعزيز التوعية حول مفاهيم السلامة والوقاية والحماية المرورية لمستخدمي الطريق وترسيخ الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور لدى مختلف فئات المجتمع، وذلك بهدف مكافأة الملتزمين بالتعهد وعدم مخالفة قوانين السير والمرور. أكد العميد جمعة سالم بن سويدان مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي رئيس مبادرة يوم بلا حوادث أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الشاملة لتعزيز الأمن والسلامة على الطرق وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية، وصفا ذلك بأنه مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون السائقين والمشاة ومستخدمي الطريق للوصول إلى بيئة مرورية أكثر أمانا وخالية من الحوادث. أوضح أن تسجيل المشاركة في المبادرة ينطلق غدا عبر حساب وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي MOIUAE، داعيا مستخدمي الطريق إلى التسجيل والتوقيع على التعهد الخاص بالمبادرة والالتزام بالشروط والاشتراطات المعتمدة. كذلك أشار إلى أن المبادرة تقدم مكافأة للسائقين الملتزمين تتمثل في خصم 4 نقاط مرورية وفقا للشروط المعتمدة، موضحا أن الاستفادة من الخصم تتطلب التسجيل والتوقيع على التعهد الخاص بالمبادرة والالتزام بجميع اشتراطات المبادرة.
نوه رئيس مبادرة يوم بلا حوادث إلى أهمية التزام السائقين وأولياء الأمور بقوانين وأنظمة السير والمرور، خصوصا مع بداية العام الدراسي وما تشهده الطرق والمناطق المحيطة بالمدارس من حركة مرورية نشطة، داعيا الجميع إلى التحلي بالصبر والمسؤولية والتعاون، ما يسهم في توفير بيئة مرورية آمنة للجميع. والإمارات ذكاء اصطناعي يتعلم التحدث بلهجات العرب. في إنجاز بحثي رائد طور باحثون في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أول معيار مرجعي لقياس قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على فهم الثقافة العربية والتفاعل معها عبر 13 لهجة محلية، كاشفين عن فجوة لافتة بين قدرة النماذج على فهم ما يقوله العرب وقدرتها على التحدث كما يتحدثون في حياتهم اليومية. عندما يطلب من أحد نماذج الذكاء الاصطناعي مثلا وصف حفل زفاف إماراتي، يستطيع غالبا تقديم تفاصيل دقيقة عن العادات والتقاليد والملابس وصولا إلى عبارات التهنئة وغيرها، ولكن ما أن يطلب من صياغة العبارة بالطريقة التي يقولها أهل الإمارات في حياتهم اليومية حتى تتراجع هذه الطلاقة والانسيابية والإلمام الثقافي. وهذه المفارقة كانت محور دراسة بحثية جديدة من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، كشفت أن النماذج اللغوية الكبيرة قد تمتلك معرفة واسعة بالثقافة العربية، لكنها لا تزال تواجه تحديا في التعبير عنها بصوت أهلها ولهجاتهم المحلية الدقيقة. يرى الباحثان الرئيسيان في الدراسة في قسم معالجة اللغة الطبيعية

في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات أن سد هذه الفجوة يمهد للمرحلة المقبلة من تطور الذكاء الاصطناعي الناطق بالعربية، بحيث لا يكتفي بفهم اللغة وإنما يستوعب أيضا خصوصيات استخدامها في المجتمعات العربية المختلفة. طيب قبل الفاصل مستمعينا ناخذ هذا الخبر. أبو ظبي تعزز جودة حياة سكانها وترسخ صورتها الحضارية. نفذت بلدية مدينة أبو ظبي مشاريع ومبادرات نوعية في قطاع الحدائق والمساحات الخضراء ضمن جهودها الرامية إلى الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز جمالية المدينة وتوفير مرافق ترفيهية ورياضية متكاملة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع. وفقا لتقرير أصدرته البلدية، فقد أنجزت خلال عام 2025 زراعة أكثر من 14 مليون زهرة موسمية في مختلف مناطق أبوظبي والبر الرئيسي، لتشكل لوحات جمالية متناسقة تعكس الهوية الحضارية للإمارة وتسهم في إسعاد السكان والزوار. وفقا للتقرير السنوي لإنجازات البلدية الصادر مؤخرا، شهد العام الماضي تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية للحدائق العامة، أبرزها مشروع رفع كفاءة حديقة الباهية اللي شمل تجديد الأرضيات والألعاب وتركيب أعمدة إنارة حديثة وأرضيات مطاطية وفق أعلى معايير الجودة، ما يعزز تجربة الزوار ويوفر بيئة ترفيهية ورياضية متكاملة. نطلع معاكم مستمعين لهذا الفاصل ومن بعدها مكملين.

0: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
1: دائرة القضاء أبوظبي.
2: استوديو أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

حياكم الله مستمعينا من جديد، نذكركم بأرقام التواصل على 600551222. أما الرسالة النصية فعلى 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب على يعني أدنى دقيقة أقدر أخذ خبر بلدية أبو ظبي تنفذ حملة توعوية للحد من الغسيل العشوائي للمركبات. نظمت بلدية مدينة أبو ظبي حملة توعوية ميدانية للحد من ظاهرة الغسيل العشوائي للمركبات في الأماكن غير المرخصة، وذلك ضمن حملة دارنا مسؤوليتنا الهادفة إلى تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على المظهر الجمالي والحضاري العام للمدينة والحد من الممارسات السلبية اللي تأثر في جودة الحياة داخل الأحياء والمناطق السكنية. استهدفت الحملة مختلف فئات المجتمع، وذلك لتعريفهم بالآثار السلبية الناجمة عن غسيل المركبات بطرق عشوائية وفي مواقع غير مخصصة لذلك، وما تسبب هذه الممارسات من تجمع كميات من المياه وسط الطرقات والممرات، الأمر اللي قد يؤدي إلى تشويه المظهر الحضاري والجمالي للمدينة والإضرار بالصحة العامة بسبب تكاثر الحشرات الذي قد ينتج عن تجمعات المياه. وصلنا معكم مستمعينا لختام حلقتنا، كل شكر لكم على متابعتكم وتواصلكم ومشاركاتكم الطيبة الهادفة في برنامج استوديو واحد، اللي إن شاء الله باكر في نفس الموعد عبر أثير أبوظبي FM. تحيات كوثر أحمد سارة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.

0: كلمة
1: استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هول
2: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحضر.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

أبوظبي أف أم، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي أف أم.

آن الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أصدر مصرف الإمارات المركزي تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الذي أكد متانة النظام المالي في دولة الإمارات مدعوماً بالأداء القوي للقطاع المصرفي ومستويات كافية من رأس المال والسيولة وتحسن جودة الأصول واستمرار نمو الائتمان والودائع والربحية في ظل الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني. أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم تلقيها إخطاراً من شركة العماد القابضة ويشار إليها باسم العماد، وهي شركة استثمارية سيادية تابعة لحكومة أبوظبي، في شأن نيتها تقديم عرض شراء نقدي اختياري مشروط من خلال شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل شركة أبوظبي التنموية القابضة للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة أبوظبي للموانئ مجموعة موانئ أبوظبي غير المملوك حالياً للقابضة. تسعى برامج دبي القابضة التي تهدف لتطوير الكفاءات الوطنية وفي مقدمتها منصة الملتقى للتوطين وبرنامج قادة الغد للخريجين إلى إعداد كفاءات إماراتية قادرة على قيادة التحول والمساهمة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية من خلال مسارات متكاملة تبدأ بالاستقطاب والتدريب والتوجيه وتمتد إلى التطوير المهني والجاهزية القيادية. تستضيف دبي معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في مركز دبي التجاري العالمي من الأول إلى الثالث من سبتمبر المقبل بمشاركة أكثر من 1900 عارض و1200 من كبار الشخصيات والمتخصصين و150 متحدثا لاستعراض أحدث الابتكارات التي تعيد رسم ملامح قطاع الطاقة. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.

استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.

0: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.
1: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان
2: الحب خلت سيرتك داخل الروح
1: وبجمل الأبيات تمتزج الروح.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: استمتع، ابتسم،
1: كيف حالك مصبح؟
2: أهلاً، حي الله الكراني،
0: وخلك على موجتنا. بوظبي أف أم.
3: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دانا وزراء خارجية الإمارات وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية. انتهت اليوم مهلة 60 يوماً التي كانت مقررة لإعلان اتفاق ينهي الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفق مذكرة التفاهم بينهما، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب إلغاء المذكرة عقب استهداف طهران سفناً تجارية في مضيق هرمز وتجديد ضربات على جنوب إيران. يلتقي جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص اليوم في إسرائيل بنيامين نتنياهو، وذلك في سياق المساعي الأمريكية للمضي قدماً في تنفيذ خطة السلام في القطاع والتي يرفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى الآن. أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم إسقاط 205 مسيرات أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد، فيما أعلنت كييف إخماد حرائق تسبب فيها هجوم صاروخي على ميناء إزمايل في منطقة أوديسا. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن التكتل يعتزم توسيع العقوبات المفروضة على روسيا بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة. في البرازيل أعلن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ترشحه لولاية رئاسية ثانية، مطلقاً حملته الانتخابية من مدينة ساو برناردو دو كامبو معقل انطلاقته النقابية والسياسية. ختام الموجز الدولي قدمته لكم حنان الخليفي، إلى اللقاء.
4: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
0: فخورين بالإمارات.
5: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقية تهنئة إلى فخامة بروبوسوب يانتو رئيس جمهورية أندونيسيا وإلى فخامة برس كلوتير أولغي نيجيما رئيس جمهورية الغابون بمناسبة ذكرى استقلال بلديهما. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي انطلقت اليوم في العاصمة أبو ظبي الدورة 7 من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين وتستمر حتى 23 من أغسطس الجاري في مبادلة إرينا في مدينة زايد الرياضية. أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية بولندا.

هولندا في ضحايا حادث حافلة الركاب الذي وقع شرقي جمهورية المجر وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. نظمت اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي المساعد حلقة عمل مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، وأكد معالي عمر العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد رئيس مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات أن رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أرست نموذجا حكوميا استباقيا يجعل من توظيف التقنيات المستقبلية ركيزة لتطوير العمل الحكومي وتعزيز جاهزية وتمكينه من مواكبة المتغيرات العالمية وصناعة مستقبل أكثر كفاءة ومرونة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.
2: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

لنا الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس إندونيسيا ورئيس الغابون بذكرى استقلال بلديهما. تحت رعاية خالد بن محمد انطلاق بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في أبوظبي. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقيتي تهنئة إلى فخامة برابو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا، وإلى فخامة بريس كلوتير أولغي نيجما رئيس جمهورية الغابون بمناسبة ذكرى استقلال بلديهما. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس جمهورية إندونيسيا وإلى رئيس جمهورية الغابون. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، انطلقت اليوم الدورة السابعة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في أبوظبي التي ينظمها الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، ويستضيفها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة للعام الخامس على التوالي، وتستمر حتى 23 من أغسطس الجاري في مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية. أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية بولندا في ضحايا حادث حافلة الركاب الذي وقع شرقي جمهورية المجر وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا ولجمهورية بولندا وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. في إطار الجهود الوطنية لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، نظمت اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي المساعد ورشة عمل مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات بمشاركة عدد من القيادات الحكومية والرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي وممثلي الجهات الحكومية. وأكد معالي عمر العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد رئيس مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات أن رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أرست نموذجا حكوميا استباقيا يجعل من توظيف التقنيات المستقبلية ركيزة لتطوير العمل الحكومي وتعزيز جاهزيته وتمكينه من مواكبة المتغيرات العالمية وصناعة مستقبل أكثر كفاءة ومرونة، مشيرا إلى أن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد يجسد هذه الرؤية من خلال إطلاق أول حراك حكومي شامل من نوعه عالميا لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد على مستوى الحكومة. ننتقل إلى الأخبار الدولية مع الزميلة حنان الخليفي.
2: دانا وزراء خارجية الإمارات وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية. انتهت اليوم مهلة 60 يوما التي كانت مقررة لإعلان اتفاق ينهي الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفق مذكرة التفاهم بينهما، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب إلغاء المذكرة عقب استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز وتجديد ضربات على جنوب إيران. يلتقي جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص اليوم في إسرائيل بنيامين نتنياهو، وذلك في سياق المساعي الأمريكية للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام في القطاع والتي يرفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى الآن. أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم إسقاط 205 مسيرات أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد، فيما أعلنت كييف إخماد حرائق تسبب فيها هجوم صاروخي على ميناء إزمايل في منطقة أوديسا. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن التكتل يعتزم توسيع العقوبات المفروضة على روسيا بشكل كبير

0: خلال الأشهر المقبلة. في البرازيل، أعلن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ترشحه لولاية رئاسية ثانية، مطلقاً حملته الانتخابية من مدينة ساو برناردو دو كامبو معقل انطلاقته النقابية والسياسية.
1: بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس إندونيسيا ورئيس الغابون بذكرى استقلال بلديهما. تحت رعاية خالد بن محمد انطلاق بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في أبوظبي. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعذب نغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات. كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا الحكاية أحلى والأغنية أقرب خلك قريب وخلك على موجة بوظبي

بضبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي FM.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي.

من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز المحلي. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيق اليوم العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما الشقيقين. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله أخاه جلالة السلطان هيثم بن طارق الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الدولة. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، انطلقت اليوم في أبو ظبي الدورة 7 من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، تستمر حتى 23 من أغسطس الجاري في مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية. أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء موافقتها على استخدام علاجي جديد لدواء رينفوك لعلاج البهاق غير القطعي لدى البالغين والمراهقين من عمر 12 فأكثر ممن تستدعي حالاتهم العلاج الجهازي من خلال أدوية تنتقل في مجرى الدم ليصبح بذلك أول دواء فموي مرخص لهذه الفئة من المرضى. ختام الموجز، شكرا على حسن المتابعة.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك بطاقة إيان موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

0: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.
1: أبوظبي FM، محطة تجمعنا على المحبة والفرح.

استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دانا وزراء خارجية الإمارات وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية. انتهت اليوم مهلة 60 يوماً التي كانت مقررة لإعلان اتفاق ينهي الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفق مذكرة التفاهم بينهما، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب إلغاء المذكرة عقب استهداف طهران سفناً تجارية في مضيق هرمز وتجديد ضربات على جنوب إيران. يلتقي جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص اليوم في إسرائيل بنيامين نتنياهو، وذلك في سياق المساعي الأمريكية للمضي قدماً في تنفيذ خطة السلام في القطاع والتي يرفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى الآن. أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم إسقاط 205 مسيرات أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد، فيما أعلنت كييف إخماد حرائق تسبب فيها هجوم صاروخي على ميناء إزمايل في منطقة أوديسا. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن التكتل يعتزم توسيع العقوبات المفروضة على روسيا بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة. في البرازيل أعلن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ترشحه لولاية رئاسية ثانية، مطلقا حملته الانتخابية من مدينة ساو برناردو دو كامبو معقل انطلاقته النقابية والسياسية. ختام الموجز الدولي قدمته لكم حنان الخليفي، إلى اللقاء.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

بضى بي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي اف ام.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أصدر مصرف الإمارات المركزي تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الذي أكد متانة النظام المالي في دولة الإمارات مدعوماً بالأداء القوي للقطاع المصرفي ومستويات كافية من رأس المال والسيولة وتحسن جودة الأصول واستمرار نمو الائتمان والودائع والربحية في ظل الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني. أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم تلقيها إخطاراً من شركة العماد القابضة ويشار إليها باسم العماد، وهي شركة استثمارية سيادية تابعة لحكومة أبوظبي، في شأن نيتها تقديم عرض شراء نقدي اختياري مشروط من خلال شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل شركة أبوظبي التنموية القابضة للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة أبوظبي للموانئ مجموعة موانئ أبوظبي غير المملوك حالياً للقابضة. تسعى برامج دبي القابضة التي تهدف لتطوير الكفاءات الوطنية وفي مقدمتها منصة الملتقى للتوطين وبرنامج قادة الغد للخريجين إلى إعداد كفاءات إماراتية قادرة على قيادة التحول والمساهمة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية من خلال مسارات متكاملة تبدأ بالاستقطاب والتدريب والتوجيه وتمتد إلى التطوير المهني والجاهزية القيادية. تستضيف دبي معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في مركز دبي التجاري العالمي من الأول إلى الثالث من سبتمبر المقبل بمشاركة أكثر من 1900 عارض و1200 من كبار الشخصيات والمتخصصين و150 متحدثا لاستعراض أحدث الابتكارات التي تعيد رسم ملامح قطاع الطاقة. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.
2: أبو ظبي FM.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: يا محلى هالزمن ومحلى اغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: ابو ظبي اف ام، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: رئيس الدولة وسلطان عمان يبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين والتطورات الإقليمية. الإمارات تتضامن مع بولندا وتعزي في ضحايا حادث حافلة الركاب. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بوفاة السيد تشو رونغ جي رئيس مجلس الدولة الأسبق في جمهورية الصين الشعبية. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة اليوم العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما الشقيقين. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله أخاه جلالة السلطان هيثم بن طارق الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الدولة. كما بحث سموه وجلالته خلال اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر في شأنها، وفي مقدمتها التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والمساعي المبذولة لتعزيز أسباب الاستقرار والأمن والسلام الإقليمي لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي في شأن مختلف القضايا في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة والتي تستدعي تعزيز التعاون والعمل المشترك للحفاظ على أمنها واستقرارها. وكان صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق قد وصل البلاد في وقت سابق اليوم، حيث كان في مقدمة مستقبل جلالته في مطار الرئاسة في أبوظبي صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين. أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية بولندا في ضحايا حادث حافلة الركاب الذي وقع شرقي جمهورية المجر وأسفر عن وفاة أشخاص وإصابة آخرين. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا ولجمهورية بولندا وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. ضمن عملية الفارس الشهم ثلاثة انضمت إلى المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش دفعة جديدة من 25 عضوا من الفريق الطبي الأندونيسي لتحل محل الفريق السابق بعد انتهاء فترة عمله. وباشر الفريق الجديد مهامه إلى جانب الكوادر الطبية والإدارية الإماراتية مواصلا تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية للمرضى والمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة. ويجسد استمرار مشاركة الفرق الطبية الأندونيسية عمق التعاون الإنساني والطبي بين دولة الإمارات وجمهورية أندونيسيا وحرص البلدين على توظيف خبراتهما وإمكاناتهما للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين. تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد انطلاق بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في العاصمة أبوظبي اليوم. هذا الخبر وأكثر نستعرضه معكم مستمعينا مع زميلي في الاستديو ميلاد موسى. ميلاد مساء الخير.
2: مساء النور أميرة. بالفعل تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، انطلقت اليوم في العاصمة أبوظبي فعاليات النسخة السابعة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين. أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية إقامة النسخة الثالثة من بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة السلة للسيدات خلال الفترة من 27 إلى 31 من أغسطس الجاري في مقر الأكاديمية في أبوظبي. في عالم كرة القدم، افتتح فريق العين مشواره في الموسم الجديد لدوري أدنوك للمحترفين بالفوز على بنياس بأربعة أهداف مقابل هدفين، وكل مباريات أدنوك تستطيعون مشاهدتها على قنوات أبوظبي الرياضية. في الكرة العالمية، أحرز أرسنال لقب النسخة 104 من مسابقة الدرع الخيرية بفوزه على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في العاصمة الويلزية كارديف. في عالم الكرة الصفراء، حقق البرتغالي فاريا مفاجأة كبيرة بفوزه على الأمريكي بن شيلتون في بطولة سنسيناتي المفتوحة للتنس. ختام الرياضة مع خلف المرمى.
0: ميلاد، شو الجديد في الكرة الإنجليزية؟ على فكرة أنا سجلت الأسامي الفرق اللي أعرفهم
2: مش أنسى، بس منيح ما شاء الله، بتعرفي منيح، شاطرة، خاصة مان سيتي
0: طلعت تابع يعني
2: طبعا اللي رح يفاجئنا الجديد قانون رح يجربوا فقط في إنجلترا بعد ما أخذوا الموافقة عنه من إيفاب، ولكن القانون مفاجئ. بالزمان أميرة كان كل حارس لإضاعة الوقت الحارس الوحيد اللي يعالج داخل الملعب، فكان لما الحارس يصاب أو يدعي الإصابة فينزل فريق المعالج يعالجه، والباقي الفريق يروح لعند المدرب ياخد التعليمات. فكانت تستعمل هاي الحركة من بعض الفرق لما بتكون متقدمة بنهاية الوقت، الحارس بيقع على الأرض ويدعي الإصابة لإضاعة الوقت. ولكن الاتحاد الإنجليزي قرر شغلي أنه أي حارس بده يقع للإصابة بده يدخل فريق العلاج يعالجه، على المدرب أن يختار لاعب ويخرج من الملعب عند استئناف اللاعب. هذا اللاعب لا يدخل إلى الملعب إلا بعد دقيقة، يعني الفريق اللي بده يعالج حارسه رح يخسر لاعب لمدة دقيقة، يعني رح يلعب بعشر لاعبين وبأنقص لاعب. ولكن في حالات استثنائية ما بيخرج اللاعب منها من الملعب، عند الاصطدام بالحارس أو عند النزيف أو عند الفول الحقيقي يعني أو الخطأ الحقيقي، ولكن ما عاد في إضاعة وقت من قبل الحارس، صارت عم تكلفهم خروج لاعب.
0: لا أنا صح، يصير الظلم يعني حق الفريق الثاني.
2: صحيح، فهذا القانون إذا طبق بإنجلترا ونجح رح نشوفه بباقي الدوريات.
0: يلا إن شاء الله، يعطيك العافية، شكرا ميلاد.
2: شكرا شكرا.
0: بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة وسلطان عمان يبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين والتطورات الإقليمية. الإمارات تتضامن مع بولندا وتعزي في ضحايا حادث حافلة الركاب. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
3: بوظبي FM، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي FM.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: فخورين بالإمارات.
1: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

0: فيلم استكثرك وقتي علي وفداك، عادت زماني كل ما طار هول.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري مات ويدي

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو،
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
5: دامتي. أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتك.
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحوثني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: فيك غني أغني من جيتني مهتوني متعبني تولع في الهوى صوت فني
1: ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي FM.

الأغاني الجميلة والفن الأصيل على بوظبي FM

اف ام صوت الامارات اللي تحبه. خير الاحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الاحسان نمنحهم امل في الحياة. خير الاحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على ابو ظبي اف ام.

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي أف أم،
0: مع أبوظبي أف أم
2: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع. وعيش أجواء أبوظبي

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هول
1: موسيقى

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90 أف

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان.
1: هيا تفضل علينا
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

ابوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي اف ام.

0: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات. بوظبي أف أم تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس،
2: وأنا أقصد على حبك وسادي لكن نبي

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

0: ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM. خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي FM.

Thank you.

0: يلا سلام.
1: الله الله.
2: Leave it.

خفق المطر وبطير ابو جوانحي

صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعذب نغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

كاتبك ولا سألنا اش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب انقطع عن مكاتبك ولا سألنا اش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب واحنا بهوى

0: جيبك ولا سألناش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب قطعا مكاتبك ولا سألناش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب واحنا بهواك تلوم بينا اللايمه وانت العزيز تغير
1: ابو ظبي اف ام

ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي FM.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس حلاها غير هي.